0: لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك آيا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما إلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Selanjutnya pembacaan surat Al-Maun yang akan dibacakan oleh Ananda Aryan.
3: Assalamualaikum.

الخطاب في جيدها حبل من مشاد. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: RRI Digital نكمل